بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيدي محمد السليم تور سادي.

0: شيخ الخليفة نفكشي عني دران وحسن وكذا يحنو الرمول
1: شيخ الخليفة نفكشي.

0: شيخ خليفة فمحمد الله وسلا ترنو
1: قل كفي قل جود إني أرجو
0: بين أرجو
1: يا دي كرم جود إني أرجو
0: لحظة أرجو

0: سنباب كرل خيش خوف اني أرجو
1: نير أرجو
0: يا دي كرم جود اني أرجو
1: نير أرجو
0: يا في قل جود اني
1: أرجو جانا أرجو
0: برم لرقنه دو اني أرجو سنباب كرل خيش خوف اني أرجو.

حكمي حكمي حكمي. فها نحن في ضيعين ولم نرجو فارجا، انا نجيب بقيا من

0: صاحبي
1: انا سبي سري مصطفاسي الهي يا فجل اهلنا على غربته واهل اتباع السنة في التراحم

0: بسم الله ما فهمت وي اه تريو مثي كن وردي وي كويل دكلل وي نجوغو فاما اكي نيوم مامو دو دمو ببير جاي نغوت فسي جاي نيي خواري كنان نيري لامباي مامو دو وتو كولاي جاي
1: جدر
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ko nan la ci ab serigne da fay xey mamaw do demo baganar
1: ay wa
0: nga wut fa say nar ñu ñew di

0: لله بو فيول سيد المخم نيور نبن يرو يسم دنگا تلول ما توب درم انا سوبي ماما ودو كيرو كتير ركي امو للا جنا كتير يو خمو بمو تخنا سوصل سدكنو كو ام كتير دنگا يوغم خمغني ياي بطنا في دور خولال ديني سوني تي دور وايا تجل ياك سنغنيا يرن داي جل في تقل كلاي تكي دي لمدك بنيم بو فايول سيغ المخام نيار نبني راو يسام دنگا تلو المدوب درام من ما قلن دو تبير كرم تماي كي جوتلي اي وخم تخمنا كي مغم كو مجوب مولبي فنم انا سوبي مام مودو مام مودو جدو غايا تمو يرو غايا مو مكي غايا مودو جيغ غايا دم جانجي دارا مودو جيغ دارا راو فغانيا جيغ غايا دبار جم غايا فك فغانيا ني نان كو نيخول بنيخول واي مام مودو يو يا ورال واجا وخل سيدي الحاج
1: يسا سوري يسري
2: Yak se suri mai sel seri
1: kom pitul se suri ah is se suri ju seri

ورد في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنساف وتجويد من موضع سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جراد

على الجود يا داني موضع هو الكف المنيو بالارتياب هو سيقول دليل إلى الجنان موضع هو سيقول مربي كل دان وحفص والقطوف لكل جاني تعور

0: جل مكيا لنجن
1: صلى الله وسلم
0: حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن شك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكما سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: moy lire bo xamni ñi gëna jige yalla ñepp yalla missioné leen ñi 124 000 yonent kenn ku ci nekk

صببت إلى الدنيا وذلتي لا يثبو وغرك منها السلم فأفتنها حربا فذرها وشرق لا يقر بك الغرب ينندف ليكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب

حنيفة تقل الحاجة بعين شمالك يا هاي شرك مدم من جوفك أنا ويلا لخمني عادي بخليفة كي خم خم بمتنا غرب

مالك السلام صل على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صل عليه الخالق الجنان.

0: مغلقا ومن به ختم لما قد سبق
1: طبقا
0: للواحد الواحد والوحيد صل وصل من على الله.

سرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والبلدان.

الي ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد العزيز سنانا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيبي رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

ভালো হয় নারানা মোহাম্মদুল আমিন জরনা ওই وسلم وأمان من حول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب الله للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء سبعين حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب

0: الجنينة إن حب النبي خالف لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والدم دون ريائي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف اكرم الكرماء كيف يبنينا سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء الحاج ابراهيم سنه مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشبع العصاة

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا من باع الخيرات يا سيد الورى وخاتم ابن الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

إلى أن يرحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العفو يا واسع الستر. مددنا

الصخري به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر فمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فعيا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

الظهر فأتركنا القليل ونبدأ إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن أسمع فليس الحال يخفى عليكم غياب الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أي فرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العفو يا واسع الستر مددناكم فالسول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبعدك ما وافاه عبد ولم ينل

ذوي الكفر الحاج منصور نانا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينسي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

يمن بلا من وينت النهاتيا هو المنتهى مدا وبخرا وسوددا هو المرتجى يوما يسيب النواصيا الحاج منصور نانا اول من لبى على السد ربكم هو الروح والرحمن كان مناجيا حاج منصور نانا

المولد بالإله وأغفار منكسا وللناه غورا بعدما كان جايا همتنا وأقصى علي للسك والكفر والمحا

عليك أطعم عطية العظمة النورة وطار أطيب النحل سيفا لكفه لدى أخر تمحو العباد الطوارئ العظمة النورة قد حدثت

عندك أبطل بفضلك ما يمحو الهوى والمساريا الحاج منصر أن أخفض ما على الشوق عندك أبطل بفضلك ما يمحو الهوى والمساريا وأحسن تظني فيك يا بدر بعدما أتأت وعي أرتدين إلى خاديا وأحسن تظني فيك يا بدر بعدما أتأت وعي أرتدين إلى خاديا فحاجاك أن يلفى كيفا حاج منصرنا وبحرك الثان لا تكبره الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا وجرنا قباء بعد البقيع وكل ما يزار بها زرنا وأسقي غراميا الحاج منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا الحاج منصرنا والزر

وقت من إن هدري يحكى عادلا مرور الأيال البدر لا تقوان يا العاد منصرنا وزر وقت من

صوت النبي قال طلعني وعبادي والدم دون ريائي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر لك بأكرم الكرماء

لك داع الورى إلى ذي العلاء اشهدوني بأنني سيد الخلق المحب لكم ورب السماء

سواك وأبي القيم خاتم الأولياء فسريعا أخذ من نعمة الدف روى من كل فتنة النكراء ما له منقذ سواك من على دار أنقذ منقذ الغرباء من سيرجو بعد الهدى سواك

ديناً وإلماً كثيراً نحيي الله فيه سهلت تخلقاً خاشعاً متواً ديناً

قوات عسير ثم غزوات صفوان وبدر قتال مع سليم ثم غزوات صفوان وبدر قتال لحيتين لحيت مودا ابوابها تنعو سير ثم غزوات صفوان وبدر

فوجاً فوجاً تنسي بدفلني حج الرسول صلاة قبل هجرة موداً بعد عصوباً عجت الإسلام تنتهي يا ذو دخلوا

مطرم هواتي ببي ميلادين كرمي رسوجا مليون مودة مجانة لقايونا عينا حبيب لني وريقو شعر الأفضل من عصر مودة

القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد من قبل ما غلق والقدر ما طلق ما بحق الحق.

الخمر وأنفقكم نفس المدرية والهوى ألا ما بهم إرماه لله وزخر وإن كنتم

إذا المرء لم يرد عليه مروءة على الدين فالأعمال من نحي القبر. ومن لم يكن يرعى أمانة مالك ولم يستطع المولى فقد حجر الحجر. مجرد أعمال الجواري تعتني بها لم ينال الله أمل لك الظفر. حجما فرمانا فرب الجماع نقلي في غيها وقد أوعد المولى إليها فما العذر. فبنيان هذا الشيخ

والامر فلا تحسبوا من كان في برهم شهداء الاحياء ضمهم القبر حاد منصور نارا ولا يلهكم جمع الاطفال فانه مدى الدهر لا يخشى على جاره وقال فضل الجاهلين بربهم فبعد نزول ذكر ليس لهم عذر حاج منصور نارا اذا دب من قوم اليكم عداوه

من يطمع لأنها بها العز والوفر ولا تزنوا عبدا ولا تقلوا أخا فما المرء يدري ما به يقرأ الفجر حاج من فنورة وإياكم الحق.

وعفى من فضل المسلم حد حاله وليس له في الله طير ولا نصر العاد منصور نارا عليكم بحسن صبري في كل أمر فإن الله كالأمر أجمع صبري.

0: على يومه يوم الثلاثاء بزوري وقد باق حر الشمس نحو تبردي ثلاث لسيد الحج مالكم برزخ يمكن المجي من اتني مودو دم برزخ كسو سخلما كدا بن كبندو لولو سدا سانكونا سخلما يقنا ودانك اطلالا ببركة سمدي لقولة ما تستطيع بكيف مدي وما قول ليلى والرباب وفرسنا وما قول هند بل سلمى ومهددي عجت ابكار المغاني لغردي من سرين الجي من كي بند بندل في سنبي بيدمتي ولكن تفكر كيف تجعة سيدي لدى لودي والخطب أشبل عن جدي ولكن تفكر كيف تجعة جيبي حبيب خليل الكل بر ومرشد ولكن تفكر كيف تجعل مهتد كان النبض جاء بل بدر المتوقد ولكن تفكر كيف تجعل مختفى دي سنة الهادي النبي محمد نيكوي بند بندل كي دمك سيد الحاج مالك ولكن تفكر كيف تجع توارث أبا الفيد قطب الأولياء محمد نيكوي صلاة الله موضة دم ni serigne alline gey muni ni stout tiawon fess del ni ma doora tambale gem seyd el hadj malik dem na barzakh def lin ni ci baye ta bax malik ne magasin tecce ni bunt wa ghulqat el abwab dun tijaratin وقد أرجف الأقوام من غيب سيدي نستود نرم مان نتنجق بين يدف سندخم كسي بين يدف سندخم جيم بين يدف سندخم غوي نيني نيني سنغ سيد الحاج مالك نيمي خلوك سنغ كتينا لي سنجين بغتور نتنجق تي موجين فيس جيج ndax geej mën ta passé toyal te fay te mawdu li ci dënam bi baw na ba jël océan atlantique toyal amérique baw na ba jël méditerranée toyal europe baw na ba jël mer rouge toyal arabie kon ci gëna fess geej bu ko ñett ñak dé sang matière tax
1: wa min ajab tafilu kull kullatun wa fi sadri البحر آدم مزبيري
0: نسوت نسنغ مودة تكتي جات نمي خلوك جات جنانكو يو بنت بي بلا مودة دامو الماتشارة تخ سنين عبد العزيز سنة على جمد بيو جاي مون نكلون ترجي چكوت جبوار نينكو جاتوك سيد الحاج مالك غوغو ñun nga fa nekkoon di ñu ko seetoo ni ko sama bant ngi ne ma ni ko xusal ma ci ne Serigne Aline Gueye ne may xulóog jaat ci naan ko yow mi muñ ji ci dënn Seyd El Hadj Malick ni moo gën a gis montaaj kon bu la dëmm damul yow bant bi matière tax
1: wa mahmoloo di jalmadi
0: ni seigne babakar jitt ay rakam top ci sel hadji mansour sel hadji abdoul aziz sel hadji hadi ni ñu tek modou ci jakka ja seigne babakar ni mam mor ku jessi ahmad dolu jur ma ousmane ni jur mawdo ño bok ndey ak baye fu jullel mawdo ni ñu ci le mawdo def ci bammel ma dem dem mënuma dem samay tank jaxaso ne ma ni bammelu baye alhadji mansour lan ngay wax adunya bi tay
1: من احسن الدر حذته بريح ابي المنصور مغيات مكمدي
0: يفلني في بالي شيل حاجي منتي
1: وفينا تفجع تراث دفن في يتيم زبرجدي سليمان امرين موسى بنجتين خليل يدين سنيون لمحمد
0: نيكي دانيو باي فلي يق باي ساو ني جات دي مبان ناغي مودني ولوكم مسرور تولو جامبور اك جدي كتبم جيت موتاخ لاخو دكار رك ما ناخو
1: دامون خالص لا يقدر الحمل ذرة من الدايم عون للأحباء وحسدي لقد نام ذو إرد كريم مؤدب أبي عن أدناس التهار معتدي
0: ميدان فكر من لندب ña daan ubbi lamb seyd el hadj malik forme leen def leen eliman
1: atawa bi tawsudi ogolomon wadolomatun faqama bi seyf el hamm bil hadj mujradi
0: ne mu bayyi fele ñew ko jaasi jël ñew ko khalima bin oriente nit ñi ba fa dem tek mu sam fa seyd el hadj malik ni mom
1: fa jaada fiha بالسياسة والندى وعلم وحلم فاستدعى كل معتدي
0: سيد الحاج مالك سمف زوية ندر سمف زوية تلاوان سمف زوية ندكارو نيالا ما جابون تبو مكابا نيالا ريومي سنغال نالا فلي جيال جاكاتي جماع يباري yakarna ni ñaan ngeen nanguna def leen ni ci maam seyu ko sa ci jenn ngeen ni yalla ma jappan ci buumi kaaba ga ñaan ni la sama talibé sama doom bu leen kenn xamé ci mbax ku ne xamné ni ñaan nga nanguna ni yalla ma jappan ci buumi kaaba ga ni la may ma pak bu may touré sama ñak baña dundé terami talibé motax mu gor jaksaw gor ndiarande gor gasa ni yalla ma jappon ci bumi kaaba ni ling may defal buma kenn xam ci adunya bi nañu bayyi ba ëlëk waye ku ne xam na ni ñaan ga nanguna motax ci ma yaangi jakkam yaang fo dem ci kër séri jambaari tol señ na taxaw xuy jombu ko
1: fasarat zawaya fi quraha jami'iha milam bi fawji ra sujjadi
0: jup jup limi jafé jafé jup jubal ñi nga andal moko gëna jafé té maw do xënté na loolu ngay san
1: hadam fusun dallat ani rusidi fatadat

0: mu ne Maodo ay fu may jëlee ci professeur boo xam ni loo naqari naqari xel yi bu la jàppee def yow xam-xam.
1: إذا نحن جئنا نحو من تعلم وجدنا وصول الليل لم يشدد ومني بأستاذ يربي مريده بلا خلوت بل همة مثل أحمد ومني ببذل الفقه والنحو منطق بيان مع نهاية بديع بمسعيد ومن لي بورش بل جنيدي ولا شعري ومن لي بآداب ودرب المؤدد
0: ني مجد مودمي جنجل نما بجنجل ما أسرنوني ني مجي رد في جمعي أجاك تدوم يقبل ني مني مدي رد جمعي أجاك كرك واي ريوم جنبون نك موتا
1: ومن لي

0: ليلة البدر مقودي. وإني موضع أتمومو مخشى الحاج عبد الله يسمي كبك ني أتمومو مو غورغي مرتال كده نيوكو بوك ني اتام مومو مو غورغي عبد السيس بجامل نيوكو بوك ني اتام مومو مو الحاج عبد الحميد كان شكاول نيوكو بوك في سيد الحاج مالك دا نور يننتي بي بنور كلو باري يننتي بي نياري وير لا ام سي بيرو يايام بايام فات سيد الحاج مالك مي ديفليني مامي سيري منصور بروم داري ñetti wér la am ci biiru yaayam bayam fatou abou bakri ni siddiq moy khalifa sayyidina muhammadin serigne abou sayyidi abou bakri ni moy khalifa sayyidi al hajj malik xolal yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam jurom ben wér la rawé sohna fatuma bint rasul waye sayyidi al hajj malik ni jurom ben wér la rawé sohna fatuma fi ni sawam yaay serigne ni rusar لو إخوة نطينا وجينا تسلفت لدار البقاء والكل فات بسجدي سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله في توددي كذلك حجاج جحاج حقادة فبدر وبدر ثم بدر لمقتدي هم المرتدى موي غورغي مرتال كده عبد الاله موي غورغي الله ناس وشيخ كان موي مام عبد الحميد كان نيو نيب منازلهم تالو منازل فرقدي ني الين جي ني فماي خلاتي كوماي جليتي كوملني مودو فماي جليتي كوملني مودو سما خيل دم سي سيرين باوكر ماني كي amna luma mawdo din ko deeyon ci mom abou bakkar male moy khalifa yenen ci bi usman ay mamam sayyidi abou bakrin ci bi moy khalifa sayyid al hajj malik usman ay mamam ne kon salwa demon illusina
1: fana jalom no usman sayyid mudakkirun atiqim no usman wa'id muhammadi فكنت أبا بكر لقد كان بدو إماما كن لخو بانغو فبايعناك باليد فاليد
0: جاين تبوبو مملا شيل حاج منصور سنان
1: خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وإثرتي
0: جاين تبوبو مملا شيل حاج عبد العزيز مالكنان
1: بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر
0: جاين تبوب مملا شيل حاج حبيب سمالينا
1: وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان
0: جاين تبوب مملا سيرين منصور خليل جنرال برمتارينا
1: هم علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى
0: جاينتي بوب موم لا سيد شيخ احمد تيجان سمكم نان
1: يمينك لا انسى يمينك دائما ابا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري
0: متخ سان ودي مون ديل سينا
1: ولا غرو في ارث الوليد بوالد كما قال هذا النجل مداح من ودي

علي صلاه الله جل جلاله بالاصحاب انهال في الافل الاسم علي سلام الله ما دام مصطفى ومولاي المولى بي اصب الزفير.